ذات يلي بأحلام الأطفال كنت بأحلى أغانينا رسمنا اسمي أحلى شارع في بلدنا لو ما شفت عيونك مرة.